0: سوبر اوت اوت راه دبي ما بيجي
1: بالكوس هذا
0: انا كويني ايه كبري
1: ايه تبغي يقولي يا تيجي انا بالكوس هذا